لغوكل بوستيك وفريان الكشين قوتي عزميني حبطانا اي شوال مقاميني بيشا بيخوبر دانسر باجور ريج زيرو بوتانا اي كتن دوي قصر ورنگين برجو بلقواري حوتانا جو مقامي دلبر عربان زينا زيدانا دوي ويل ويل ويل ويل ويل هاوين كاكي سريم قربون بولو زينو خدوني دل برو ربني كتي خواش وانا البر سيرون لنغوات بي پر پريم وانو شما دانانا سف قايت خوان ببكرن سجي دل برو ربن زينا زيدانا زين کرن وقت ما مريانا را کرن تف تيخت و جون وينو مومو شما دانا ودن تابو تاشاي پريانا بدر خسنج باجو ريج زير فريان الكشين قاتي عدمين حفتانا آنين باجو ورم غربيل قصر رنگيل برجا بلغل دويرا گران لكيل كامل.